صبرك اما نسي ويمين يبا يم جنين دي ويون يميا وسساني بصبر اهو نينا يلديا جبنا وفهمنا غادي تمنيه اهو بنا وفهمنا غادي تمنيه

يعقوب يهوه ولا مقترن مقترن هوه من المفرد يا وقوم أسيانو، أبوا مديان مني أنت سرني أمي يا وانسيانو، أنا فما مرقرا، يا نامي يا ما يكوس، يا نامي يا يوم، إبرين يا ويا ما يا، إبي كراسي وتو